90 وكأنها ما تنياج. كان زرابة زرابة يا كوان زني تني كان زرابة زرابة. Walk out of that thing.